0: Est-ce que tu la vois depuis la rue ?
1: هي كان قبت الشال
0: جي برون لي فوال
1: كنحطو فوق راسي هكا
0: كوم سا
1: كندور واحد الدوره الاولى
0: اوتور دي ما تيت
1: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
0: جام برون لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا
1: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
0: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
1: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا عندنا المغرب افريقي المهم
0: كار دي ماروك اي افريك
1: داك الشده
0: اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: سمعيني اليوم بتحكي
1: كل ضحكتي أتي حبسة الدخل خافي كانوا ردين
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سنتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه لا بالقران ندير الموسيقى ندير رحلات بالنسبه لي انا الحمد لله

أنا ملع ملحبت به نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو على اللحبة المشاني